0: الثوره
1: سباقه ظهيره ما انا سيرفيس فودافون يون سباكين ام تاتا نغير الروم
0: كاكو بينا نغير الروم كاكو بينا نغير ما مثل نومينونا كاكو بينا نغير مونين ننم كيتواري مونين ننم كين يلي كيتواري ام سيكول
2: منم تليفون كي بروتين تاتا
0: نوريستا دوانا دوانا دي بوك اون دي نير بوبا تا دا كيفتن بروتين تا دا كيفتن نيكانا كون نم بانتاكينا
1: بيمتون بيتاكي او نيري سوا

0: الثورة.
1: سباقة ظهيرة ما أنا سيفس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية روم
0: كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية ما مجانا نومينونا كاكو بانا غوية يري موني ننم كيف تواري موني ننم كين يري كيف تواري أم سيكرت
2: من نم تلفون كي بروتبان تاتا
0: لوري ستا دوانا دوانا دي بوك آن ديني موبايل تاتا كيفتن بروتبان تاتا كيفتن نيكالا غوان نم بانتاكينا
1: إيمتوان ديتاكي آه نيري سوا

حمل نوع كدوي هيو بيرونا كنوع من تبوت في المغري بقد نوري أو كتجارك يمانع نارته بمنارومي عين ترلوني كلك بيكوغو أو تاي أو نمانينا كمن تدوتي كان يوسيران لانون دورام كا بروغرام أوفيس يقام تواجي من تبوت في بقد نوري أو كتجارك بس بيكوغو يكي كان تنعا كيري عتاينين بنتوانا تكاهنا روت مرومي عتاينين أو تاي أكيبوني يكي Yesu mungu watenga wapi mewa pa ilion tibu watenga un maisi ya tainene aki asende kente kanga ngayo awa kiapa kagiriki imere nantepuina na kontepuina ruewa. Arinamna pa kilibase ponte metu anu maisi nkailata tibikoukou na